أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجا لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المسلمون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bu le wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee al xalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy al xalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yii càmmoñ, yii kaw, yii suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy al xol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy al xalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bay wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ mu doon may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه نيو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بوبي لي خلب ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يخصه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نورم ني خال بي ماي جوني بو سي بروم ييغي سي الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغ جيج تي سوفو لغ لغ جيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëte loxom ni diko nir diko xol

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله وراء. بوك إيتي راديو خسيد أونلاين ديول سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة. Té sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sante Yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission ba lay wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni mo ko faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waye leg legi mu am ay waxi ay xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gel demé ko ci shakhsiyatul mar'atu fi al-islam shakhsiyatul mar'atu fi al-islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit amna ko ci l'islam la femme digne fi l'islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha Allah ta'ala ci bir waxtan wo ñu joxoñ ci jenn jigen jo xamni Seigne Touba ko defal takwin moko defal formation bam nek la femme digne bam nek al mar bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam as-shakhsiyatul mar'atu fil islam Seigne Touba ko defal formation lutax moy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan المرأة نصف المجتمع جيجين موي ген والو سوسيتي جيجين موي ген والو سوسيتي جيجين باخي رك سوسيتي بي باخ وتو علي صلاة والسلام نيون بيب غور غو يالا ورسغال نياري دومي جيجين نيتي دومي جيجين مو يار لين jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn genn walu société société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñom arab ni faral di lebu nan al umm madrasatul banin première école ci dom moy nday première école ci dom moy nday nday mo nga xamni nak kon mu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tudde jigen mom nday momi masuliyya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutu la tud nelaw warutu la yandor warutu la am afiya tank réussir sa mission tank réussir sa mission mom la genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ni l'islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignum ba domam ja moko orienté ci seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don den ci soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam wonna la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolu tax seigne touba